0: طيب بوس الالبوم كله طيب بوس مالون كيميكال الدالودو وجيمي ترن وين اون بي بريكفاست
1: نمبر 1 في الهيت ليست هلا سبع جمهورنا راح بخالمان
0: ياتي شو نحسبين
1: ياتي شو طالبليخ بخالمان ديك تشانس انت تبور ترى برونو مارس جو ميلان
0: اكو ناجون كم دا شايفو الا ليش انا شي نايدولكم بي برينج مي تو برونو وذ دومينوز مايكل اتارد ليميتد ترانسبورت مالتا ام سي سي اي اي برجر كينج اند اكسسوارايز Nistaw nikonfermaw illum fxieħin Isimaw minni jaf ikollok il-ċans illi titħola l-finali tajdena kif Nidukom isimaw daq xejdan illi ġaraf tazz minni ilu Tlaqna wajn?
1: Tijilom, hej
0: Taqna numru tela etrendin Please, please Wijġbu bil-frazi illi tazzikom l-finali
1: Ma nix għalfejn isimawa
2: Edin inċemplu Il-numru Palissa
3: Bonjour.
4: Yo, this is Sunny Fadal.

0: ترن عشان مالاغا بونجو
1: ميرا بونجو
0: نبدا التنسيات انا فلمكين ال دالودو
2: Hey breakfast with Jamie Terran and Wayne Malta اتفولفي وكيف اكزير تاعنا يمشور قدام هو مومنت باش تستقصي ديك النفسك تنت ليست تمشي معهم كروس كرافت لستي عليك احنا تبوري اللي اتنتردوتشو هاير الماركة نمبر واحد في الدنيا فلابلاينسز سكوبري فيش عرفينا تطا فريجز فرنش ستايل امريكان وكومبي فلمكن مع واشنج ماشينز افانساتي هاير اسا اند كروس كرافت
3: Attention installers! Looking for the best opportunity in the furniture market? Vivendo Group is hiring experienced installers. We offer unbeatable financial packages and full training to set you up for success. If you're skilled in fitting kitchens, bedrooms, doors or offices, call 2260-7014 or email careers@vivendo.mt today. Your potential is our promise.
4: Il-karriera tijak tibda għawn. Inna għatmana għal Go Recruitment Day u għara l-irwoli differenti fi Retail Contact Center, Business Sales u Team Tekniku. Narawkom? Zuruna fl-erba u l-ħamsa ta' ġunju fil-Go Head Office Zejtun. Aktar informazzjoni fuq go.com.mt/careers.
5: Aħ, xlebli bandi għal xaħġa ħelwa. Mhux aħjar tieħu xaħġa friska u bnina llum. Għax ma tippruvax daqsxejn Greek yogurt bil-frott frisk jew tuffieħa bil-peanut butter. Frisk u naturali dejjem aħjar.
6: Bidli żgħar, rebħiet kbar. Messaġġ mid-Direttorat għall-Promozzjoni tas-Saħħa u l-Prevenzjoni tal-Mart, Ministeru għas-Saħħa u l-Anzjanità Attiva.

تسري فرمان نمسي أول نحفنا ما نسمع وشوهدة جديدة من عند واندا بزون تعمل كامباك وكل لأن ما لدن السنة تحصدنا بشوهدة دي وكل بيون سيد كا بريك ماي سول تنسبو الليكبار سوچسي نرهات لجي تنسيش نكون ياثونا كاللقوار باين تانا تا بيس تو فورتي لو لحر جوزة تاميو كنو هدين وكل ونراو مين سريا ملا في النمروية تكور جزة كبيرة

0: جونيور سينيور ترو باك انورمي موف يور فيت كيف نعملوا احنا هنا جاي البيت ديسكو احنا نقعد نمشي واحنا تعرفين باش قدام يبقى قدام تنجسم سوا
1: جود افترنون وينا عندي ابديت نكشف البرم وهنكشف للراين
0: شارع شاملتنا
1: انتي سمعت قالت البيردي تولد مي لي انت نسيت الانيفرساريو تاع البيرنتس تاعك
0: ما تخلي ما نحلي ما تخليش للشام يا شيء
1: نا او نسى الانيفرساري تاع الناس اللي جابوخ في الدنيا
0: ايفا نسيتو نسي ما لاين
1: اما ما تعلاش لي ما ندك لي مش سوبوست تنسى شو حاجيك
0: ما مش سوبوست لي ينو مش انا راح بحالا بيك ديل الهاجة مش لي لي اعطي شانس it is a big deal وزقول لي بيك ديل لي انتي يكونو بالانيفرساريو انسي البيدو تا رلاتسوني تاخو ما مفلساس كن انشي شان نكون نافين
1: عشي انتي التفل تاخو
0: بلافش نبدا نيت اسمبيو كيكون ايقلك انسيت الانيفرساريو تياي ما تفاين ايقلك يور ديفرنتي و ديقلي هو ايا رايش
1: بصنزا ايجبي اشتياك او رايت ما اشتا امك و تعمسيك
0: ما تاد كمم جرانت لرتم كنا في لامنت انا حالي اسم كنا في دينو قول
1: ما نافش انت اشتحسب لتسمانا يكو شو حاجة
0: تخسب لك بيرا دين
1: هنا حاجة حاجة كبيرة وليا اللي تنسى الانيفرسير تال بيرنس تياك شتا سنو وشتا حسبو فرسي الابنياني تاكم انتم فرسينا اكتر نسماتورا مبارا اللي تحصوها كي كتفالتكم ينسى الانيفرسير let us know فوق 990-0897
2: Malta's biggest workday soundtrack is on
3: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
2: and rounds

0: دخلني عملوش في البلاي ليست انا جاستن بيبر سبيد دي من الخمسة وست منوتي دور نفس نار وصل هين بجن دهلو بيرسنا اخرى الجو الليستة الفيناليست تانا تلقنا
1: Meteoro and vouchers haikunu tashahat sewek tilabu dilloba maana ibatunna il-diska favorita tijak tas-sajf fuq 99-0-8-7 u aħna illum għandaħru li xaħt ujħor fil-lista tal-finalisti 99-0-8-7 bil-diska tas-sajf favorita tijak
0: Fidejk Ask yourself

0: واحدة من الجدتان تصمبر بوتنشل يسمى فؤيدنا لسيون بي راينو جيلا ونكا الخمسة ونوفس وثلاث منوتي دا ونوفس نار
1: Good afternoon والهوت تيك تالوم إيا مانت راين سوا فينت يايت اللي جي اللي رقد بالجينز وما مش شي هزين ترقد بالجينز
0: باي ما نكسبش ليه مش شي هزين يكي كون باقي كون كومدو
1: ما في باقي وكومدو جي فرنت تعمل
0: عش يهيقوا هي كون كومدو يكي انتي يكي انتي ترقد بشي حاجة بل اسم ميش كومدو بل اسم بيعش ترقد بيان
1: دي فرس بيس جينز مش تقبارة نايسين
0: اما ليلي دا الجينز اللي عندي الفير ما نفش لم جم دانت نيجلا كيلو دا شين ما تنوت نكسب فوقا دا الجينز اللي كان انتيك و اتات مندش ديك البيجاما ودا فين فيرا كومدو
1: ترجع جفري مش رجت بيه
0: ليلي ما رجت بيه دان ما إيه هو جيل ما نافش أم شهد قبل مياه يما جيل
1: بات إن ألان وإن شهجيك
0: فديك ألان
2: هلو راين وجيل ملا عادني كيف سمايت دوار البيتشا شو اللي راين رقاد بالجينز يينا هاي كلنا متي ما نرى شيء ترامب أنسي نقبل مياه
0: يينا
2: مش لول داربا اللي كان لشي ريهرسي اليوشي فيلمينج يجي فيري ونجي في نفس الليل داك الهيم من كل شات نرى عارت أحسب وارا الويتش لنكون بيو
0: مزقور يسال الماجنة
2: والفرس تينج دات اي دو ننتفى فوق السودة ومبات فورجيت ات لي 99% يتنحى ما طول الليل ومبات
1: ايه
2: يكون امزون يتنحى ما طول الليل يكون قمدو يكلي جيلي قوم دويه لادا في لودو يجفيري بيهم يجفيري دي مش لول دار
0: شتعملو اكو جراتسي
2: بروسي تو كيب ات اب
0: جراتسي خافنا لان تانكيو
1: ما نتاما للوزور ومبات يتنطفو سوا
0: ما نعرفش ومبات ديك بات يك ينتنو
1: ولا مش ينتن ما الكونسين تي اي ايا لجينز تكون برا انت ماش كفان دي جينز بيجاما سوا
0: لا
1: انت تقولي كله جينز بيجاما
0: لا ما ديش تايف مش طب اما ما نديعش اكنو القط بيها لك تقدم بديك من القط بيها دال جينز اما ابويا اما كيف تيت قال انت جوا رشو الوك
1: اما تقول ناتور دوش بالجينز يو لي 990897
3: yeah. Let's go 897 Bay Shopping, sushi and serious fun Head to the plaza on Tower Road, Sleema. Fashion, F45 workouts, creative workshops, and the island's best food court. The plaza, your perfect day out.
4: Party time. Pizza rings, French fries, bacon snacks, 50 years of Mr. Riley.
5: A tasty snack to munch, made with crunch by Mr. Riley.
6: Nishtiq nġib ċertifikazzjoni tal-ISO għall-kumpanija tiegħi.
7: Nixtieqkom tiggwidawni biex napplika li hu ecolabel.
8: Irrid nirreġistra il-lift tal-blokka.
9: Nixtieq appuntament biex tagħmluli valutazzjoni tad-deb tiegħi.
10: Nixtieq nagħmel il-ment.
11: Għal dan u ħafna aktar żur mcca.org.mt.

واحدة من الجدة شون فاروجا heading home فوقيتنا نسمن بي راين وغيلا ونكين فكرك لي عادة في الاشية قبل بدك الويكند يرجو يرتورناو كلاب كالجير غوت من لقوة دي جيز كلها في ميكس ويا في المجنة واحدة ام بي زرينز غابي و ال بي ام بين الدسة في الاشية وسياتة في الهودو وسي في الاشية غابي زرينز ال بي ام ويالا جي جوي اسمه مني تتلفوم شفالي اي مورا من نمبر ويكند انكمبل واحدة سلو دين الدربة غريسي ايبرامز اسمها That's So True